0: هات هات خلوني
1: اطلع شريك بس مش باي بس
2: خمس سنين بيشتغل مصور صحفي بلبنان وهيانا اسا تشرين الاول 2000

24 إسرائيل إلى سنة عم تقصف لبنان، وأنا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحية. على اليمين

نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا، وحتى عنا قريبين كتير يعني هن موجودين بمنطقة بيروت بمنطقة ضاحية، حتى اللي كانوا بالجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون، بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلا عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا ونحن هاي هاتا من نزلها، يعني اول على اخر هيدي بدنا نقولها، لانه هاي حقيقة ما فينا نفر منها، لانه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه، بده يقول انه انا مع المقاومة، واذا ما قال مع المقاومة ما تاخذني بهالكلمة، ممكن هلا نيلك انا ممكن هلا نحكيها بالعلن.

0: شباب.
1: لا لا صوريش.
2: هيدي
3: صفا
2: هيدي
4: وهون امان. طيب
5: لك هلا بطل في شيء امان
4: بس يقربوا
5: في شيء اماني كبير.

0: ب 8 اكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة اسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان واسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع الا يومين رايقين على هالضيع، عيد الاضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السماء طابق على الأرض عندي.
2: قديه صاركم بعاد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فوسحبت.
2: شو حاملة بإيدك هلا؟
1: شو حاملة؟ انسى انسى،
2: خبريني عنه الله، شو كنت تعملي فيهم؟
1: طب إلا ذكريات وأحلام. واو، أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى مهما صار، بنرجع منعمر وبنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم ربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها، الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب. هيا كلها
0: هيك. كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بال96 وعيت عالدنيا بالتحرير سنة 2000 وعشت طفولتي مع حرب تموز.
4: عمرت بال2000 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال2006 وهلأ دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطة، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه. كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع أشوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق. مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة بس الكل خايفان على أولاد أختي، رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه.
5: ايه ما هي هيك حيصير كما تدين انتزان.
0: صرت ركز على أولاد كيف بكون وقت الحرب وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني، خالو معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
6: من بعطيها

0: بطاطا بيعطيني
1: يعني
2: الانسان ناجح بيكون مثلي بفيق من الصبح بس ازاي بغسل وجهه
1: ده اول يوم كمان
2: بيساعد امه بحط الجزدان والمصاري وبيمشي
3: سمعتوا جدار الصوت من شوي؟
4: مش لكم كتير قوي بس يصير عنا احنا جدار صوت ايه بصير نروح نلعب بالمايه مش
5: ندري يا ريت يطلع كل يوم جدار صوت احنا
4: كل الوقت
5: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اهالي ياخدونا
6: غلط بلا ما بتجيب تلعب
3: بس خلص شغل

0: هو صبرته من فترة الحرب،
1: مش زرع حرب، الخليل هذا الشيء، برج البراجنة حرب.
2: إخلاء بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاء، فعلى سبيل المثال امبارح
0: وفي شيء صاير بالجنوب، انه ليك طلع صور صور ببيروت، بس انه في قصف بالجنوب، انه تبعتونا على الجنوب في مجزره فوق، بعدين انه لا بنخاف عليك. انا ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
3: اسرائيل صارت قاتله 183 صحافي بغزه وثمانيه بلبنان. اولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الاسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
4: هيك بنكون عم نصفوا لعصام اذا بنحكي الحقيقه، والا بنكون عم نقتلوا لعصام مرتين، مره بشغال الصاروخ ومره بالتنكر والرضوخ.
5: شو يا
6: شظيه؟
5: خبرني عنها لهيك، ولا هيك على
6: السطح.
5: شو هي؟
6: شظيه.
5: شظيه، والله منيح.
6: بنزلك على التلفزيون. على السطح عنا.

0: 31 تموز نزلت صورت الشيء حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعتاعش آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بتول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قاعدة على النهر، وكناش عارفين انه هي حتكون اخر قاعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
2: انت سامع شخرة صاروخ؟
3: شخرة صاروخ؟
2: سمعت شخرة صاروخ؟ وين؟
3: هديك اليوم كله بيضرب التحصيل. كل شيء مصيرة كنا نقول له أمكار. خلاص صار في مصيرة استطلاعية، في مصيرة انقباضية، في هرمز 450، هرمز 900.
4: هيدي الطيارة هدية لحسام. شو ودي يحب يكون طيار فرصت له ليك سكن لك لوفي ولك لك
0: كده. قربت للمدرسة، خبرون الأولاد إنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة. هو عم تيرس انتون يا سونا؟
5: مو بعرف
0: بس انه سرهم اقل من سنة؟
5: هيدي اللي فوق هي وهيدا
4: طلع.
0: وفلتت بأيلول 2024.
6: ولذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
7: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا أنه صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله المدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. عم نحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلأ حسب المعرفة.
0: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين ببيتها على الطريق بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي بعد أكتر.
4: يا محمد ريق مضوي أحمر شوي لك كانت كل الأحمر هيك وهج وهج كان الشمس فتحت.
0: فيديك تشوف
5: أنقاء.
4: خالد انا حاول تصوير بس
8: يبلش هو انا بصور. بتعرفي خالد احنا قد ما صرنا متعودين على جدار هالصوت، لما يقطع كم يوم بتحس بشيء غريب، بتحس بشيء زهق عن جد. لما احنا جينا
4: يا تاتا انت صورتي هون.
0: فوت لجوا عشان امك. يلا فوت لجوا يا باشا انا برجع بعيط لك. 23 ايلول بهاللحظه قلت صار لازم اعدل جوابي قدام الاولاد انه مبلا خاله معقول نموت.
9: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام ما بنفتح الفرن. هي صارت الغارة شو الساعة 7:15، كنا بعدنا مسكرين، وهو هون شغلنا ورا هذا البيت.
0: هاي وين؟
10: الله يسلمك. كله عم يكسر مش عارفين وين.
0: ايه
5: وين على اعداء الله؟ بس انا هاي
0: يلا انا مزبط على البيت. نحن شفلين هلا بكير
11: بكير شو وقت الظهيرة بلش ما سمعتش الالارم بلش التفجيرات منيح في اسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة يعني كنت افكر الساعة 12 طبعا بقى الساعة 11 يا جماعة بلشت الاسعافات عم وندر بين طلعت الاسعافات
12: امي عم بعمل لحمة بعجين كصف شغال مش شغال اخر حمى صدقني معها فرقانة معايا
0: سيارة سيارة
4: لا طيارة
0: طب طيب فوتوا على الكوريدور فوتوا على الكوريدور على الكوريدور خليكم كلكم بالكوريدور أمي
4: تعم
12: تعم
0: تعم
4: لا ما
0: سيارة
12: خلاص
0: عدوا عدوا هون تعم
12: حسن
4: أندرى واحد دستش برانا بحرب تون
0: هادي قديم خلص.
13: شو صار هلأ؟ اسم الضيعة بالأخبار وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت صورتهم قاعدين عم يعملوا إشي عادية بايخة
8: تعطينا عفيفة ربيهم
5: لا خليكم
13: بس بعد رحلة النزوح هي البايخة صار لها غير معنى بقية الحرب توسع وتوسع واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت وهالشباب بارح كنا على نهر الليطان بالجنوب وقصة صرنا عمينا طرابلس بالشمال
14: يلا زيف
15: ترى عربية
14: حلو لا حلو مشينا مفواش ساعة واحدة
15: يعني اكلته لازم
14: لك شو حد بيت اختي بديش خبرك كم غارة نزل
15: للوحدة كان نزل الدنيا
16: بس مسافرين احنا نازلين
14: ما كنتوا
16: بزفتها اجى صاروخ بالبنية البعيدة عنا على جنب الشارع دغري
15: كنت قاعد
16: بالشارع هاي مستحيل كنت قاعد عقيدة وعندي سبب
17: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون ما كنت ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل يمكن هو وبطنك بعد قاعد بتكوني انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا
15: صحيح.
17: شو بدي اعمل له شو بدي اسوي له ما بدي يعيش اللي انا عشته بطفولتي. ما نحن قضيناها نركض من مدرسه الضيعه في عمليه نطلع نتخبى، امي تجرنا ورا بعض مثل البط وشخدنا ساعه بملجا بالبريد، ساعه بملجا عند بنت عمتي مريم هلا خسفون بيري، ساعه بملجا مش عارفه وين. مزبوط ولا لا؟ معناته طفولتي هيك قضيتها
16: بالنصر ان شاء الله بالنصر وقريبا جدا. ما نعمل هيك وانت على النبطيه هيك.
0: مين عم بتشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم بتشوفه؟
18: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة
19: يلا؟ ايوه ليك الفاي شو حلو إذا بدكم. في فاي حلوة هيدي نساء. أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطه شحط يعني سحبته سحب معي لبرا، ما كان بده يروح.
18: بس شوف انه في غارة على قصيبة بتسأل من في بالضايعة، بتشوف جروبات الضايعة بتعرف.
19: انا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص، يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطية والقوانين وحقوق الانسان والاخبار كلها صرنا حافظينها، ما بتشوفي شيء منهم هول ولا. وهلا بوقت كل العالم حامل كاميرات، كل العالم عم توثق، يعني ما في شيء كذب. اسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها انسان مؤمن بقضيته حامل هالباروده فقط لغايه.
0: ب 11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نازحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطل في بقعة آمنة هون.
20: بالأول فكرت عم بأوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص خاص بكرة رح نسافر يعني رح نترك البلد.
21: من المطعم استشهدهم ما خرجتهم يعني.
22: رايحين نركب الطيارة مرة ثانية.
23: ايه رح نقعد 5 ايام بالاردن.
22: كثير حلوة الاردن.
24: زعلانة بس عشان تيتا. تيتا الاميرة الملكة اللي هي اجمل بنت بالعالم كلها، انا بس عشان زعلانة عشانها. اما انا مش متخيل كيف اسافر واتركها تيتا.

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخليا بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا ما بنصور ما بنصور. لا لما انضهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
2: لا لا لا ولا عشي، بس استقلنا على الله ومشينا. ما بالمره بالمره كناش عارفين حالنا لوين رايحين، توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
3: لك بس انت هلا باي باي.

0: رجع شمشون يقعد لحال، ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم، كيف خربت لهم إياها القذايف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: دق لهم؟ دق لهم. أبرني يا عمر أنت يا تاتا، كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين؟ إيه بدي صورك.

0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغودات إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.

0: ولكن اللي أنا كنت أشوفه لحد منتصف شهر 5 كان بيقشعر بدني. أكثر إشي كان بيفرحني أنا ما كنت بعدي عن فيديو واحد لطلاب بيحكوا عن فلسطين، بيثقفوا وبيعلموا عن فلسطين والقضية الفلسطينية، السياسي، المعرفي، التاريخي، الحقيقي. واحدة من أهم الشغلات اللي خلت العالم كله يفتح عينيه، ما كنا نمر عن فيديو إلا ونبكي، نمر عن فيديو نحكي يا الله الناس أخيراً بتعرفنا، موتنا إله ثمن، ولو إنه ما في ثمن بيستحق. آسفة. ما في ثمن بيستحق هذا الموت وهاي الإبادة أياً يكن، إلا ثمن الحرية، ثمن صحوة العالم، صحوة الطلاب، صحوة الأهالي، صحوة المستهلكين اللي قادرين يقاطعوا، صحوة الناس، صحوة الأطفال، صحوة المراهقين. كان ثمن غالي، كان 50,000 شهيد ودمار بلد بأكمله بيحتاج لعشرات السنين لينبنى. كان تهجيرنا من أراضينا لحتى الآن من أكثر من سنة، أنا ما شفت بيتي من أكثر من سنة، ولكن هذا الثمن شوي خلانا نحس إن إحنا مش لحالنا. وهذا اللي ممكن يوضع أمل في زوال الاحتلال.
1: This is the beginning of the end to the occupation. The phase may be very long, but it's definitely the start of the decline. The world has waken up. When the occupation ends, the first thing I would do, definitely going back to Palestine. I have this dream of mine of jumping off the wall of Akka into the sea. Then continue building a state for everyone, a state that embraces all its citizens, a state that values human lives. One day, inshallah.